كما ولا وصلنا صلنا هو من النور يا ما جما ما نوفر يو Every class will talk about what's up.